شهده جد نحلق ليك شدي نعمل شهده فوق شده اللهم صلي حقيقه فاجعلني